جنبي تنام جنبي تنام وشفنا يا جيسي اللي يجزي في السي والسي ياسي وكان بينا مواكونا بعد